0: Escuchemos ahora el himno nacional de España, interpretado por la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense.
1: النشيد الوطني الإسباني من قبل الفرقة الملكية لمزامير الكربة التابعة